0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: de...
1: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم ودائما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

La ilaha illallah sallina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alana min ibadikas salihin sawu lis salah rahimakumullah sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah astaghfirullah alazim ya astaghfirullah bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu bismillahir syarri waswasil khannas صلي وانطل جماعتي رقتين مستقبل الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثير سبحان الله كبرة واصيلة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. اغفر لي وارحمني ويبوني وارزقني واهدني وهبني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

الله أكبر. وبحمده سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. بسم الله وارحمني وجبرني وارفعني وارزقني وهدني وعافني وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. التحيات المباركة والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عبادك الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك

0: أبدا. ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0717-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. 92,4 FM, kanal informasi dan